0: Fine, come on.
1: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بابي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

FM. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
6: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
9: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
6: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
7: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
9: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
6: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
6: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان

0: 800-26-26 كلمهم.
1: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
2: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
3: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
1: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
2: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
6: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
2: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبوظبي.
3: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
4: استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أحيانا مستمعينا الكرام مشهد بسيط يختصر لنا أمور كثيرة، مثل المشهد اللي شفناه يوم أمس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ربي حفظه، في هذه الجولة اللي شفناها في المشرف مول في أبوظبي بين الناس، يسلم عليهم، يبادلهم الحديث والابتسامة، ويوصل حتى لين العامل والبايع في مكانه. مشاهد مثل هذه ذكرنا ليش علاقتنا بقيادتنا مختلفة، لأن القرب من الناس عندنا في الإمارات مو بمجرد مناسبة ولا شعار، هو نهج تربينا عليه من الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، وهذا النهج مستمر اليوم مع عيال زايد، ونقولها بكل فخر. جميل أن يكون لك دائما وطن تحبه، والأجمل أن تشعر أن قائد هذا الوطن قريب منك، يسمعك ويشوفك ويقدر اللي تسويه في هذا الوطن. صباحكم الله بالخير، وحياكم الله في هذه الحلقة من استديو واحد عبر أثير إذاعة أبو ظبي. رحب بتواصلكم على أرقام البرنامج للتواصل عبر الهاتف على 6551222، وللرسائل النصية على 3544، وإيميل البرنامج studio1@admn.ae. تقبلوا بداية تحيات فريق البرنامج في الإعداد والتواصل، الأخوات طبعا كوثر أحمد وكذلك سارة بالرباع، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد، ومن خلف الميكروفون أخوكم محمد عبد الكريم.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا الكرام مع بداية هذه الحلقة في استديو واحد اللي بتكون معاكم إن شاء الله من الساعة 10 لين 11:30. أكيد نرحب بجميع الاتصالات وكذلك رسائلكم النصية وأيضا الرسائل عبر البريد الإلكتروني لهذا البرنامج. واليوم طبعا الدولة تحتفي باليوم الدولي للشباب، فدولة الإمارات طبعا تحتفي بهذه المناسبة اللي تكتسب خصوصيتها في دولة جعلت من الشباب ركيزة أساسية لمسيرتها نحو المستقبل. طبعا هنالك بسم الله الرحمن الرحيم إنزين، في طبعا فيما يتعلق بهذا الخبر وهذه المناسبة

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه أكد على أن الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. وقال سموه عبر منصة إكس: بمناسبة اليوم الدولي للشباب، نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. أضاف سموه بأن الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. أكيد هذه الكلمات دائما تختصر نظرة دولة الإمارات للشباب اللي أساسها الثقة. الثقة اليوم طبعا هي فرصة وهي مسؤولية ومساحة حقيقية توفرها الدولة لجميع شبابها للمساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن. أيضا هنالك كلمة لسيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي أكد بمناسبة اليوم الدولي للشباب ثقته بالشباب الإماراتي، ووصفهم بأنهم الثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. قال سموه عبر منصة إكس: في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. أكيد رسالة قوية تجاه الشباب والثروة الحقيقية لهذا الوطن. أيضا في نفس السياق أكدت معالي سارة الأمير وزيرة التربية والتعليم أن الشباب يمثلون ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة وشريكا فاعلا في صناعة الحاضر وبناء مستقبل أكثر ازدهارا بما يمتلكونه من طموح وقدرات وإسهامات نوعية في مجالات التعليم والابتكار والاقتصاد والعمل المجتمعي. أيضا أكد معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة ترسيخ نهج يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية لكونهم الشريك الرئيسي في صناعة المستقبل بما يمتلكون من طاقات وقدرات ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالميا. أكيد هذا الرسائل اللي قرأناها اليوم بهذه المناسبة كلها تأكد الثقة، ثقة القيادة في شباب دولة الإمارات وثقة الوطن بقدرتهم على تحمل هذه المسؤولية وصناعة مستقبل مزدهر دائما لدولة الإمارات العربية المتحدة. نروح أيضا للرسائل الواردة للبرنامج، طبعا رسائل نصية نستقبلها على الرقم 3544. في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة تتعلق بزوجتي، لديها طبعا عندها قضية ما بنذكر نحن التفاصيل هذه، وقدمت على عدة طلبات استرحام منذ عام 2022، أريد حل، لدي ابنتان وأنا مواطن إماراتي، وطبعا هو حاط رقم الاسترحام وتواصلتم معي منذ أسبوعان وإلى الآن على نفس الوضع ولم يتغير شيء. طبعا رسالة من صاحب الرقم لنهايته 600. نشكرك طبعا على تواصلك وثقتك، ونحن نتفهم طبعا مثل هذه الحالات خصوصا يوم تكون مرتبطة بالأسرة والأبناء. لكل حالة طبعا إجراءاتها وضوابطها القانونية اللي نحترمها، ودورنا هني أن نحن نكون دائما حلقة وصل. أكيد بنتابع معك تفاصيل هذه الحالة مع الجهات المعنية إن شاء الله، ونحاول نستوضح مسار هذا الطلب اللي قدمته، وبيتواصلوا معك الأخوات إن شاء الله. رسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من الأخ سعيد، لدي طلب في هيئة أبو ظبي للإسكان لاستخراج أرض سكنية، وأنا بأمس الحاجة لبناء منزلي، لدي أسرة وحاليا في منزل إيجار يرجى النظر في موضوعي بإذن الله تعالى. يا أخوي سعيد نحن إن شاء الله بنتواصل معك وبنشوف التفاصيل، تفاصيل هذا الموضوع وهذا الطلب، وبكل تأكيد نحن هني دورنا هو إيصال صوتكم والتفاعل مع الحالات، وإن شاء الله إيجاد حل مناسب بإذن الله تعالى. نروح أيضا لأخبار أخرى تتعلق أيضا بتمكين الشباب الإماراتي والاحتفاء اليوم بهذا اليوم الدولي للشباب. اختتمت منصة شباب من أجل الاستدامة التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر رحلة نظمتها لمجموعة من القادة الشباب إلى جمهورية الصين ضمن برنامج ما وراء الحدود، بهدف تمكين الجيل المقبل من قادة الاستدامة ومنحهم خبرات وتجارب عالمية. هذه الرحلة جاءت طبعا بالتعاون مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال واستمرت أسبوع وشكلت محطة مهمة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين في مجال الاستدامة، طبعا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على تجارب دولية متقدمة وبناء علاقات عابرة للثقافات. جميل هذا التمكين اليوم اللي تمنحه المؤسسات المحلية لشباب دولة الإمارات، طبعا بيعطاهم هذه الفرصة وهذه التجربة للاحتكاك طبعا بالثقافات الأخرى في هذا العالم. هناك رسالة أخرى أيضا، هل ممكن التواصل معي للضرورة القصوى؟ بكل تأكيد واجبنا. أتمنى طبعا من الأخوة المستمعين إرفاق الاسم والرقم اللي ترغبون به، يعني أن نتواصل معكم من خلاله بكل تأكيد. نروح فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لمواصلة استقبال مكالماتكم ورسائلكم النصية عبر هذا البرنامج اللي يمثل صوتكم ومنصتكم استوديو 1.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في استديو واحد في استقبال رسائلكم واتصالاتكم. بالنسبة للبريد الإلكتروني بس ملاحظة بسيطة، أنا حاليا عندي يمكن أواجه مشكلة في استخدام البريد، فنتمنى يعني من الأخوة اللي أرسلوا أي رسالة عبر البريد أرسالها عبر الرسائل النصية على الرقم 3544، ونحن إن شاء الله بنتواصل معكم بكل تأكيد. من ضمن الأخبار أيضا، قبل أروح للأخبار نذكر أن اليوم إن شاء الله عندنا لقاء على الساعة 10:45 دقيقة مع الأخصائية رندة حازم، أخصائية علاج طبيعي في المستشفى التأهيلي بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، والحديث اليوم بيكون عن العلاج المائي. رد للأخبار المحلية هذه المرة مع شابات الإمارات، وأرقام جديدة تأكد دائما أن المرأة الإماراتية الشابة أصبحت حاضرة بقوة في سوق العمل والقطاع الخاص. كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نمو بارز في مؤشرات مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بالدولة، الذي تجاوز إجمالي عدد المواطنين والمواطنات العاملين فيه 190 ألف مواطن ومواطنة بنهاية النصف الأول من عام 2026. ومن أبرز الأرقام التي كشفت عنها الوزارة أن قرابة 70% من الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص هن من فئة الشباب، أي في عمر 35 سنة وأقل. هو رقم يحمل دلالة مهمة على إقبال الجيل الجديد من بنات الإمارات على خوض تجارب مهنية متنوعة وعدم اقتصار خياراتهن على مسارات وظيفية تقليدية. واللافت أيضا نوعية المجالات التي تسجل فيها المرأة الإماراتية حضورا قويا، إذ بلغت نسبة مشاركتها في المهن التعليمية 93.9% من إجمالي الإماراتيين العاملين في هذه المهن، وفي المهن الصحية 91.7%، بينما وصلت في مهن تكنولوجيا المعلومات إلى 59.4%. أرقام جميلة تتزامن مع اليوم الدولي للشباب، تقدم اليوم لنا صورة عملية لما يعنيه الاستثمار في شباب الوطن في دولة الإمارات. في خبر آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام دعمها للدورة المقبلة من قمة الإعلام العربي 2026 والمقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله، وبتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. ويأتي هذا الدعم باعتبار الهيئة الوطنية للإعلام الشريك الوطني لهذه الدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الحدث، بمشاركة نخبة من أهم رموز العمل الإعلامي والسياسي وأبرز صناع المحتوى في العالم العربي. ويأتي طبعا الدعم في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية للإعلام ونادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لهذه القمة، يعطيهم العافية. نروح شوية للجانب التراثي والثقافي. أكدت هيئة أبوظبي للتراث أن مهرجانات موسم الرطب في إمارة أبوظبي أصبحت نموذجا متكاملا للفعاليات التراثية، لما لها من دور في المحافظة على الموروث الإماراتي المرتبط بالنخلة والزراعة، وفي الوقت نفسه دعم المزارعين وتعزيز حضور المنتجات المحلية. وتشهد هذه المهرجانات إقبالا جماهيريا لافتا، حيث تشير الأرقام المنشورة إلى أن مهرجانات موسم الرطب استقبلت نحو 180 ألف زائر، وهو رقم يعكس حجم الاهتمام بهذه الفعاليات وقدرتها على استقطاب مختلف فئات المجتمع. طبعا مؤخرا تم اختتام مهرجان الوثبة للرطب، وقبلها مهرجان العين أيضا للرطب، وبداية مهرجان لي وللرطب. أكيد هذه
هذه المهرجانات تعزز اليوم من حفاظنا على تراثنا الجميل المتعلق بهذه الثمرة، ثمرة الرطب. النخلة في الإمارات رمز من رموز هذا التراث، وارتبطت بكل تأكيد بحياة آبائنا وأجدادنا. اليوم يوم نشوف هذا الرقم الكبير للزوار لهذه المهرجانات، 180 ألف زائر في هذه الفعاليات المتنوعة في موسم الرطب، بكل تأكيد نحن نقف أمام تراث استطاع أن يحول هذا الموروث إلى تجربة اجتماعية سياحية اقتصادية مهمة جدا. بكل تأكيد نروح لخبر مجتمعي هذا المرة مع النيابة العامة. انطلقت يوم أمس فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للنيابة العامة تحت شعار جيل

واعي لأسرة واعية بمشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية، ويستمر المخيم حتى 13 من أغسطس الجاري في مقر مكتب النائب العام للاتحاد والنيابات التخصصية بأبوظبي. ويأتي هذا المخيم في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني والمجتمعي لدى الأجيال الناشئة وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والمواطنة الإيجابية. يتضمن هذا المخيم على مدى 4 أيام برنامج يجمع بين التوعية القانونية والمعرفة والتطبيق العملي من خلال محاضرات تثقيفية وورش عمل تفاعلية وأنشطة جماعية، لجانب طبعا جولات ميدانية للتعريف باختصاصات النيابة العامة ومرافقها ودورها في حماية المجتمع وسيادة القانون وتحقيق العدالة. جميل مثل هذه المبادرات المتعلقة طبعا بحماية المجتمع وقايته وأمنه. وأيضا من الجميل أن نعلم عيالنا من عمر مبكر، نعلمهم الحقوق الواجبات، أهمية أيضا معرفة التصرف الصحيح في مواجهة المواقف، خاصة إذا كان هنالك يعني لهذه المواقف تبعات قانونية، لأن دائما الجيل الواعي بالقانون يكون قادر على حماية نفسه وأسرته ومجتمعه. الله يحفظ الجميع. خبر آخر، هذا المرة في منطقة الظفرة. في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية، أعلنت بلدية منطقة الظفرة زراعة ورعاية أكثر من 24,000 شجرة مزهرة ومثمرة في مختلف مدن ومناطق الظفرة ضمن خططها الرامية إلى توسيع الرقعة الخضراء وإضفاء مشهد حضاري مستدام يعكس الطابع الجمالي للمنطقة. تسهم هذه الأشجار بتحسين المشهد العام وتعزيز التنوع البيولوجي والمساعدة في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء، إلى جانب توفير بيئة أكثر راحة للسكان والزوار بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة البيئية وجودة الحياة. أكدت البلدية أيضا أن أعمال الزراعة والتشجير تنفذ وفق أفضل الممارسات البيئية مع اختيار أنواع الأشجار التي تتلائم مع طبيعة مناخ المنطقة بما يضمن استدامتها وكفاءة استهلاك الموارد المالية. 24,000 شجرة أكيد لها أثر بيئي كبير واستدامة لسنوات طويلة. التشجير اليوم طبعا له دور كبير في نقاء الهواء، في أيضا المساهمة في تخفيض درجات الحرارة، وفي المقام الأول أيضا المنظر العام والجميل اللي راح يكون عائد على سكان هذه المنطقة، منطقة الظفرة، اللي تحظى اليوم بدعم كبير من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وتستحق هذه المنطقة هذا الاهتمام وهذه الرعاية الكريمة من سموه. نذهب لخبر آخر قبل ما نروح طبعا للمقابلة واللقاء مع ضيفتنا. زين، في أبوظبي أطلق مجلس أبوظبي التابع لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب مبادرة ملتقى الإبداع. زين، مو بمنطقة الإبداع، ملف الإبداع. جميل. طبعا ملف الإبداع هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مجالات متنوعة تشمل الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي والمشاريع الإبداعية والتقنية بمختلف تخصصاتها، من خلال توفير منصة نوعية لعرض إبداعاتهم طبعا المختلفة، بهدف طبعا هذه المبادرة تهدف إلى توفير منصة نوعية للشباب لعرض هذه الإبداعات بما يسهم في دعم المشهد الثقافي وتعزيز حضور المبدعين
وفتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاعات الإبداعية والثقافية. انطلقت أولى محطات هذه المبادرة من مجلس الشوامخ في إمارة أبوظبي من خلال تنظيم معرض بعنوان إبداع الغد، كيف يرى شبابنا مستقبلنا الثقافي، وهذا يأتي طبعا بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب. وتستمر أو استمر هذا المعرض 3 أيام احتفاء بإبداعات الشباب ودورهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية. أكد طبعا الأستاذ سيف المنصوري رئيس مجلس أبوظبي للشباب أن مشاركة المجلس كشريك استراتيجي في المبادرة جاءت امتدادا لدوره في تمكين الشباب وفتح الفرص أمامهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. جميلة هذه المساحات اللي توفرها اليوم المجالس المجتمعية في إمارة أبوظبي لتخدم جميع فئات المجتمع وتخدم في المقام الأول هذه الطاقات الشابة وهذه الإبداعات، تدعم المواهب الإماراتية الجميلة وتتيح لهم هذه الفرص للتواصل مع المختصين والجهات المحلية الحكومية اللي دائما تسعى أنها تحول أفكار هذه الشباب لمشاريع حقيقية يستفيد منها المجتمع والوطن. وهذا هو يعني نهج دولة الإمارات اللي دائما يسعى للاستثمار في شباب دولة الإمارات. هذه الثقة الكبيرة اليوم اللي توليها قيادتنا وحكومتنا الرشيدة تجاه جميع أفراد المجتمع خاصة الشباب اللي هم يعني قادرين بإذن الله تعالى على صناعة وتشكيل النواة الحقيقية لمستقبل هذا الوطن الجميل والغالي.

0: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق. التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لابد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في استديو واحد في 45 دقيقة المتبقية من هذا البرنامج وهذه الحلقة. نذكر بأرقام التواصل عبر الهاتف على الرقم 600551222، ونأكد أن التواصل عبر الهاتف يكون مع فريق مختص للبرنامج لمتابعة الحالات بكل تفاصيلها، والرسائل النصية على الرقم 3544. الحين يا وقت المقابلة اللي بتكون إن شاء الله اليوم مع الأستاذة رندا حازم، أخصائية علاج طبيعي في المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية. حياة الله معنا أستاذة رندا في استديو واحد، وشاكرين لك وقتك معنا.
1: حياكم الله وشكرا على الاستضافة، سعيدة جدا اليوم أني أكون مع كل الطلبة.
0: الشكر لك أستاذة. يعني نحن اليوم نتكلم عن العلاج المائي، يعني يمكن الكثيرين سمعوا هذا المصطلح، لكن تخيل لطبيعة العلاج هذا ممكن تقتصر فقط أو يقتصر فقط على تمارين سباحة، لكن طبيا يمكن الموضوع مختلف وله أهداف علاجية وتأهيلية محددة ومختلفة. بداية يعني شو هو العلاج المائي أستاذ رندا، وكيف أيضا يساهم في تأهيل المرضى؟
1: صحيح، العلاج المائي هو أسلوب يتم في استخدام البيئة المائية كجزء من العملية العلاجية والتأهيلية للمريض، وبنستفيد من خلالها من الخصائص الطبيعية للماء مثل خاصية الطفو اللي بتقلل من تأثير وزن الجسم وتجعل حركة أسهل، وأيضا من خاصية مقاومة الماء اللي بنقدر نستفيد منها لتقوية العضلات وتحسين التحكم في الحركة. بالإضافة إحنا عندنا القدرة إن نتحكم بدرجة حرارة الماء، فالماء الدافئ نوعا ما بيساعد على ارتخاء العضلات وبيخفف من التوتر العضلي، فبينتج تقليل من شعور الألم أثناء أداء التمارين. فبالتالي العلاج المائي هو مش مجرد ممارسة تمارين داخل المسبح أو البركة العلاجية، إنما هو علاج بيتم تخطيطه حسب كل حالة مريض وأهدافه.
0: ممتاز. بعد نبقى نعرف أستاذة يعني شو الفرق بين العلاج المائي والعلاج الطبيعي التقليدي، وهل العلاج المائي يعتبر بديل عن هذا العلاج التقليدي أم مكمل له؟
1: في الواقع الثلاثة الجوهري للعلاج المائي عن العلاج التقليدي هو البيئة العلاجية. فالعلاج المائي أكثر الجلسات بتتم داخل البركة العلاجية، بنستفيد من خلالها كما ذكرنا من خصائص الماء الطبيعية اللي بتساعدنا على مرونة أكثر في الحركة، أو نستخدم كمان خاصية المقاومة كما ذكر. فعلى سبيل المثال ممكن يكون عندنا مريض بيعاني من ضعف في عضلات الساقين أو مشاكل في التوازن، وبيكون عنده مشاكل في الوقوف أو المشي، ولكن داخل البركة العلاجية وفضل خصائص الماء بيستطيع المريض أن يتحرك ويؤدي هذه التمارين بشكل أسهل ومحدودية أقل. وأكيد بتكون الجلسة هذه تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي. من بعدها بنعمل تدريجياً أنه ننقل هذا التطور اللي في الحركة لجلسات علاج طبيعي التقليدية اللي على الأرض.
0: جميل.
1: فبالتالي نحن نمينا مجال مهم جداً هو تعزيز ثقة المريض بنفسه لما يكتشف أنه قادر على أداء حركة كانت صعبة على الواقع، يصير المريض عنده ثقة أكثر بنفسه. وبالإجابة على سؤالك هل هو بديل؟ في الواقع لا، العلاج المائي هو مكمل للعلاج التقليدي، وأكيد لا غنى عن كلا الأسلوبين في العلاج.
0: جميل، ممتاز. أستاذة رندا، بعد منهم الأشخاص اللي يعني أو الحالات الأكثر استفادة من هذا العلاج المائي؟
1: الحالات تشمل

0: لعب
1: صح،
0: هذا الشيء بشجع على المشاركة والحركة، خصوصا في حالات مثل الشلل الدماغي وبعض الحالات اللي تأثر تطور الحركة. ولكن لازم نوضح نقطة مهمة جدا، بأنه ليس كل مريض مناسب للعلاج المائي، لذلك لازم يتم تقييم شامل من قبل أخصائي العلاج الطبيعي عشان نتأكد من عدم وجود أي موانع طبية.
1: ممتاز. أما بالنسبة للعمر فهو ليس عائق، يعني ممكن تشوفه في أطفال وممكن
0: تشوفه في كبار. ممتاز. لكن لازم يتم المريض يسوي فحوصات شاملة.
1: جميل. شو أبرز الفوائد الصحية والعلاجية اللي قدمها اليوم العلاج المائي للمريض، طبعا بالإضافة للنقاط العديدة اللي ذكرتيها؟
0: بالإضافة للنقاط اللي ذكرناها هي أنه العلاج المائي يزود من ثقة الإنسان بقدراته وبيخلي المريض مدرك أكثر لقابلية جسمه للتطور والتحسن. وداخل البركة العلاجية إحنا قادرين ننفذ تكرارات أكثر للتمارين، وهالشيء بيساعد على ترسيخ المهارة الحركية وتحسين جدول الأداء مع الوقت.
1: ممتاز ممتاز. بس سؤال سريع أستاذ رندا، الحين يمكن البعض يتساءل، هل شرط أن الواحد يكون يعرف يسبح ويعوم عشان يخضع لهذا العلاج؟
0: لا، هذا مش شرط أساسي من العلاج المائي، لأن الجلسة العلاجية بتكون بإشراف أخصائي علاج طبيعي مختص، وأيضا نبدأ تدريجيا مع المريض.
1: حلو.
0: نبدأ من عمق خفيف، بعدين لو لقينا أن المريض بدأ يتعود على البيئة المختلفة هذه، نبدأ شوي شوي ندرج من صعوبة التمارين. فالسبب لهذا فقط المريض يبدأ بالتعود بالبداية، وبعدين الموضوع بيصير أسهل.
1: جميل. شو الرسالة اللي ترغبون بتوجيهها للمجتمع حول أهمية هذا العلاج والاستفادة منه أيضا بالشكل الصحيح؟
0: رسالتي هي أنه التأهيل هو جزء أساسي من رحلة التعافي، هو مش فقط مرحلة مؤقتة بعد إصابة أو مرض، وأحيانا المريض بيحتاج إلى وقت صبر، لأنه مرحلة التعافي هي مش نفسها لكل شخص.
1: صحيح.
0: ممكن التقدم يكون سريع عن شخص أو أبطأ عن شخص ثاني. وأتمنى نجمع كمجتمع يكون عندنا وعي أكبر بأهمية الحركة والنشاط والمحافظة على الصحة قبل حدوث المشكلة، لأن الوقاية دائما أفضل من العلاج، والاهتمام بالجسم والحركة جزء أساسي من جودة الحياة في كل مرحلة عمرية. فرسالتي هي أنه لا نفقد الأمل، نتذكر أنه كل شخص له قدراته الخاصة ورحلة مختلفة بالتأهيل، ودورنا كفريق تأهيلي هو أنه نساعد كل مريض على الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من قدراته وحياته اليومية.
1: نحن شاكرين لك الأستاذة رندا حازم على هذه المعلومات، ومثل ما عرفنا اليوم يعني، والمهم جدا في هذا الموضوع أن العلاج المائي علاج وتأهيل له أسسه وتقييمه الطبي، وبكل تأكيد يعني اختيار البرنامج المناسب في هذا العلاج دائما يرجع للتشخيص ولحالة كل مريض. شاكرين لك أستاذ رندا، ونتمنى الصحة والسلامة والعافية للجميع، وكل توفيق لكم.
0: العفو، شكرا لكم، شرفت.
1: الله يسلمك.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

يا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم إلينا عبر أثير إذاعة أبوظبي واستديو واحد. دائما يرحب بتواصلكم معنا عبر الأرقام المخصصة للتواصل عبر الهاتف على 6551222، والرسائل النصية على 3544. نروح شوية لمجموعة من الأخبار ثم نقرأ بعض الرسائل اللي وصلت. تحتفي مجموعة الترندز باليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام بتنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية والدورات التثقيفية والتدريبية المكثفة، وذلك على مدار أسبوع كامل بهدف تحفيز الباحثين الشباب وتطوير مهاراتهم والارتقاء بأدواتهم الإبداعية، خاصة في مجال استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي وتمكينهم من رسم القرارات وتعزيز قدراتهم البحثية والعلمية والمعرفية. وأكدت ترندز بهذه المناسبة أن البحث العلمي هو القوة الدافعة لإبداعات الشباب والأساس القوي لبناء المستقبل بما يمنحه من أدوات للابتكار ويرفع من شأن الأمم ويطور الحضارات عبر صناعة المعرفة وإيجاد الحلول العلمية للمشكلات والأزمات. في خبر آخر، يولي الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات حماية الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية أولوية ضمن جهوده الوقائية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي ودعم البرامج والمبادرات التوعوية وتكامل الجهود مع الجهات المعنية بما يسهم في تحصين الشباب وتعزيز قدراتهم على مواجهة السلوكيات والممارسات التي تهدد صحتهم ومستقبلهم. وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل الهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بمناسبة يوم الشباب الدولي إن شباب الوطن يمثلون الاستثمار الأبقى في مسيرة التنمية والتميز والثروة الحقيقية لبناء غد أكثر ازدهار واستدامة. وأضاف معاليه أيضا بأنه بقدرات الشباب يروي هذا الوطن قصة نجاحاته، وبوعيهم يصون المجتمع مكتسباته ويحمي مستقبله. وتمكين الشباب اليوم لا يقتصر على إتاحة الفرص أمامهم، بل يمتد إلى تعزيز وعيهم وترسيخ قدرتهم على اتخاذ الخيارات السليمة وحمايتهم من كل ما يهدد طموحاتهم ومستقبلهم. نروح لبعض الرسائل النصية الواردة. طبعا هنالك العديد من الرسائل اللي تم التواصل مع أصحابها، وفي بعضها ما قريناها لكن تواصلنا مع أصحاب هذه الرسائل. اسمي حكيم، تواصلت معكم بخصوص مساعدة مالية، وتم التواصل علي من تواصل معي من أحد الأخوة وعدني بإرسال طلبي للجهة المعنية، لكن لم يصلني أي رد حتى الآن. رجاء تواصل معاي للضرورة، أنا في انتظار هذا الطلب من 9 شهور تقريبا. يعطيك الصحة والعافية وفالك طيب، ونحن يعني نتمنى من الأخوة المستمعين دائما أنهم يلتمسون العذر لنا في حال تأخرنا شوية في بعض الردود، ونأكد دائما أن نحن نتعامل مع عدد كبير من الرسائل ومن الحالات، ونحرص أن كل حالة دائما تأخذ حقها في المتابعة، ومثل ما حالتك يعني لها أكيد يعني الأهمية، اللي مثلها مثل أي حالة توصلنا، ما في حالات أكيد نتغاضى عنها أو ننساها. وإن شاء الله نحن بنواصل متابعة هذه الحالة، وبنوافيك أخ حكيم بأي مستجدات بكل تأكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقدم إليكم بطلب استبدال الأرض المخصصة لي في النهضة بأرض أخرى لعدم توفر البنية التحتية، ورغبتي في أن تكون الأرض أقرب إلى أهلي. راجع منكم التكرم بالنظر في طلبي مراعاة العمر والحالة الاجتماعية. أنا الأخت مريم، فالج طيب يا مريم،
وأكيد اليوم القيادة دائما تحرص على أيضا تواجد الأبناء بالقرب من آبائهم فيما يتعلق بالمساكن، وهذا حق يعني للجميع. والجهات يعني المعنية دائما هي شريكة في خدمة المواطن، واهتمامها كبير دائما في أنها تلبي هذه الرغبات، خاصة المتعلقة بالأسرة والترابط ما بين أبناء الأسرة الواحدة والمجتمع بكل تأكيد. الرسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدي طفل من أصحاب الهمم، تم إيقاف العلاوة الاجتماعية، الموضوع مجتمعي. أم جاسم، إن شاء الله أم جاسم. الأخوات كوثر وسارة اليوم في التواصل وبيتواصلون وياك وبيتابعون الحالة معاك ومعرفة أيضا تفاصيل مع الجهة المعنية، والله يحفظ عيالك ويرزقك برهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لدي ملاحظة مع بنك أبوظبي الأول تتعلق بمبلغ نزل في حسابي من المحكمة في قضية كسبتها، لكن يوم نزل المبلغ في الحساب تم الحجز على المبلغ من غير أي سبب ولا توضيح منهم. حاولت التواصل مع القسم أو قسم التحصيل للبنك، ما وجدت التجاوب المناسب، وأرسلت إيميلات عن طريق خدمة العملاء للبنك وانتظر بعدني الرد على هذه الإيميلات. طبعا صاحب الرسالة ما ذكر اسمه، لكن رقم التواصل نهايته 4-6-3. إن شاء الله يا أخوي بيتم التواصل معك ومعرفة أكيد تفاصيل أكثر لهذه المسألة، وإن شاء الله نحن بنحرص أن نستوضح يعني الأمور من البنك. البنك دائما صراحة متعاون مع الحالات اللي يعني تردنا للبرنامج ونتواصل معه، ودائما يبدي التعاون الكامل في التفاعل وحل هذه المسائل. ونحن دورنا دائما نذكر مستمعين الكرام في استديو واحد ان نكون حلقة وصل وتساعد طبعا على إيصال صوتكم، ودائما باب التواصل مفتوح سواء من الجهات أو من البرنامج، ودائما نلمس العذر لجهاتنا الحكومية اللي حريصة أشد الحرص على مصلحة كل متعامل يرتبط بعلاقة معها بكل تأكيد. لكن أهم شيء دائما نمشي بالخطوات الصحيحة لأي مسألة أساس أن نوصل إن شاء الله لحل لهذه المواضيع. وفالك طيب يا صاحب الرسالة. رسالة أخرى أيضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. قمت بإرسال طلب يوم الخميس الماضي وتم التواصل معي من قبلكم، ولكن بعدها انقطع الاتصال معكم أو ما تم التواصل معي.

بعدها فيما يخص مكتب عمالة في عجمان، هنالك مبلغ متبقي للاسترجاع، وأيضا الموضوع يتعلق بوزارة الموارد البشرية والتوطين في حل هذه المشكلة. أرجو مساعدتي. الأخت ميثة، فالش طيب يا ميثة، نحن نقدر هذا التواصل، إن شاء الله نحن بنتابع مع الجهة المعنية، ونأكد أيضا أن بعض الحالات أحيانا تأخذ وقت لاستكمال الإجراءات أو للحصول مرات على رد واضح من الجهة، فالصبر مطلوب أحيانا كثيرة. وفالج طيب يا ميثة، ونحن إن شاء الله حريصين كل الحرص على متابعة هذا الموضوع. زين، نروح لبعض الأخبار أيضا المحلية. الأخبار الاقتصادية اليوم في خبر لشركة أدنوك. زين، أيضا الاتحاد للطيران تطلق شراكة مع برنامج كوزمايل لخطوط ستارلوكس. أعلن برنامج ضيف الاتحاد عن إبرام شراكة للمسافر الدائم مع برنامج كوزمايل للولاء التابع لخطوط ستارلوكس الجوية التي تتخذ من تايوان مقرا لها. وقالت الاتحاد للطيران أنه أصبح بإمكان أعضاء البرنامج استبدال ميال ضيف الاتحاد لحجز رحلات على درجتي العمال والسياحية عبر شبكة ستارلوكس، ما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة أوسع من الوجهات في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك طبعا عدد كبير من الوجهات السياحية الشهيرة. أوضحت الشركة أنه في وقت لاحق من هذا العام ستتوسع هذه الشراكة لتشمل مزايا إضافية، حيث سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد أيضا من كسب أميال ضيف الاتحاد عند السفر على شبكة ستارلوكس. نزين، نروح لفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لاستكمال قراءة رسائلكم ومتابعة هذا البرنامج استديو واحد.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: دائرة القضاء أبو ظبي.
10: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
11: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي FM عبر الانستغرام.
12: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام في استديو واحد. نرحب بكل من انضم إلينا، رحب أيضا بتواصلكم عبر أرقام البرنامج عبر الهاتف 655-1222 والرسائل النصية على الرقم 3544. صباح الخير، تم تقديم ملاحظة تتعلق بوزارة تمكين المجتمع بخصوص عدم تحويل علاوة الماء والكهرباء على أعداد البيت، مع العلم بوجود موافقة مسبقة على العلاوة. تم مخاطبة الوزارة من قبلكم ومن قبلي، وفي انتظار اللازم للتواصل معي وكذلك حل هذا الموضوع. تم التواصل مع الوزارة ورد الطلب قيد الدراسة. أتمنى النظر في هذه الملاحظة. أخذكم أم علي. حاضرين يا أم علي، إن شاء الله بيتم التواصل معك والمتابعة مع الجهة المعنية وفالج طيب إن شاء الله. صباح الخير كل أخ جاسم، تم التواصل معه تحت الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسبوعين مقدمين على ثقة للموافقة على تقويم الأسنان في إحدى المستشفيات، وكل يومين أتصل وما حصل أي رد مقنع من خدمة العملاء، وما يرضون أنهم يحلون اتصالاتنا أو يحولون اتصالاتنا على إدارة المستشفى أو قسم التأمين، ويقولون لنا تعال المستشفى إذا تبون تشتكون وما في تحويل مكالمات. فأتمنى متابعة هذا الموضوع. صاحب الرقم اللي ما ذكر اسمه، نهاية 001، إن شاء الله يا أخوي فالك طيب، بيتم التواصل معاك من قبل الأخوات اليوم في التواصل الأخت كوثر والأخت سارة، وما بيقصرون إن شاء الله. بنروح أيضا لمجموعة من الأخبار اللي متعلقة أيضا باحتفاء اليوم الدولة باليوم الدولي للشباب. خبر مرتبط بشرطة أبوظبي اللي تأكد دائما دعمها وتمكينها للشباب. ثمن معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي إسهامات شباب الوطن وإنجازاتهم المتميزة في مختلف المجالات، مؤكدا حرص شرطة أبوظبي على دعم جهودهم وتمكينهم وتعزيز تطلعاتهم الواعدة في خدمة الوطن، انطلاقا من إيمانهم هو إيمانها الراسخ بدور الشباب، بوصفهم قوة فاعلة وشريك أساسي في مسيرة التنمية والتطوير وصناعة المستقبل. وأكد معاليه بمناسبة اليوم الدولي للشباب اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين وتأهيل منتسبيها من الشباب والاستثمار في تنمية قدراتهم العلمية والمهنية والقيادية وتوفير الفرص اللي تعزز مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار ومواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. كما أشاد أيضا معاليه بجهود شباب الوطن وعطائهم في مختلف مواقع العمل وبما يقدمونه من أفكار ومبادرات تسهم في مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مثمنا الدور الفاعل لمجلس شباب شرطة أبوظبي. أيضا احتفاء باليوم الدولي للشباب، هذه المرة مع الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. قال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إن شباب الإمارات يعدون عنوانا للمجد ونموذجا في العزيمة والعطاء، مثمنا عاليا الرؤية الاستراتيجية أو مثمنا معاليها الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكينهم، ومشيدا بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لشباب الوطن وتوجيهاتها لهم بالتسلح بالعلوم والمهارات المتقدمة والعمل المخلص من أجل الوطن. وأكد معاليه في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للشباب أن جيل الشباب اليوم يسهم في صنع عناوين المجد لوطنه ومجتمعه، وأن قوة عزيمتهم مصدر إلهام لمعاني المروءة والشهامة والنخوة.
نسأل الله عز وجل أن يبارك في شباب الإمارات وأن يوفقهم لكل ما فيه منفعتهم ورفعة وطنهم. اللهم آمين. بكل تأكيد اليوم يوم نحتفي بهذا الشباب، الشباب الباني لدولة الإمارات. نحن أكيد نحتفي بجيل نريد منه دائما التقدم في معرفته، في علومه، في عطائه، وفي نفس الوقت متمسك بالقيم الأصيلة لدولة الإمارات ومدرك للمسؤولية الكبيرة تجاه هذا الوطن. اليوم الحمد لله نشوف شبابنا في كافة الميادين، ميادين التكنولوجيا، الاقتصاد، الإعلام، الفضاء والعمل الحكومي والعمل الخاص، وهذا بكل تأكيد يعكس هذه الثقة الكبيرة اللي وضعتها قيادتنا الرشيدة في طاقاتهم، وهذه المسؤولية اليوم اللي هم أهل لها وأهل لهذه الثقة بكل تأكيد. نروح لبعض الرسائل. هنالك رسائل أرجو التواصل، صاحب الرقم 893. دائما نأكد لكم على ضرورة إرفاق الاسم، هذا الشيء بيسهل علينا أكيد أكيد أن نتواصل بالطريقة أكثر فعالية وأسرع إن شاء الله. أيضا رسالة فيها فقط رقم التواصل بدون اسم 646 بإذن الله تعالى. رسالة أخرى، هنالك لدي ملاحظة على بريد الإمارات بخصوص توصيل الطرود الخارجية، صاحب الرقم لنهاية 747. بارك طيب، إن شاء الله بيتم التواصل مع الجميع ومتابعة حالاتكم بكل تفاصيلها والتواصل مع الجهات المعنية اللي دائما أبوابها مفتوحة لأي رسالة، لأي تواصل من قبل برنامجنا استديو واحد، هذا البرنامج اللي هو منصة لصوتكم، لحالاتكم اللي تبون توصلونها بالطريقة الصح للجهات المحلية. احنا شاكرين لكم هذا التواصل وهذا التفاعل في حلقة اليوم. وصلنا للختام، تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الإعداد والتنسيق الأخت كوثر أحمد، وكذلك سارة بن رباع، من الإخراج والتنفيذ الأستاذ جاسم محمد، وكان معكم من خلف الميكروفون أخوكم محمد عبد الكريم، وفي أمان الله.

0: أبو ظبي اف ام. هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة

ميت عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: العافية. عشتوا عشتوا.
1: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، متجاوزة توقعات السوق ومؤكدة مرونتها وقوتها التشغيلية. وحققت أدنوك للإمداد والخدمات إيرادات بلغت 9,449 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2026، أي بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي. دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي حققت إنجازاً مؤسسياً نوعياً بعدما أصبحت أول جهة سياحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحصل على اعتمادين دوليين من المعهد العالمي لإدارة الابتكار، بحصولها على المستوى الثالث في إدارة الابتكار والمستوى الثاني في استشراف المستقبل. يشهد معرض ميبا 2026 مشاركة نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طيران رجال الأعمال والطيران الخاص خلال دورته 11 التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في موقع معرض دبي للطيران في مدينة دبي وورد سنترال، بما يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار والابتكار في القطاع. أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان برنامج المسرعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة في سياق الزراعة. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
11: جيش الصمود. كلمات علي بن محمد القحطاني. ألحان خالد ناصر. غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الدولي للشباب: نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: أبناء وبنات الإمارات، الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم وتعلموا من كل خطوة، واجعلوا من أفكاركم عملا وإنجازا. وفي اليوم الدولي للشباب نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ختام الموجز المحلي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

Mama. يا بعدهم يا سراج.

0: ايش؟ معنا
1: ويبعدهم
0: طبعا
1: كلهم
0: عطني

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا

0: قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: شكرا.
1: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة يؤكد أن شباب الإمارات صناع المستقبل ورواد الابتكار. محمد بن راشد: شبابنا يقودون أعظم المشاريع وتمكينهم أولوية وطنية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي. رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة، وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، وتبادل سموه خلالها مع العاملين والمتسوقين الأحاديث الودية، معربا عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الدولي للشباب: نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار والاستثمار، في طاقتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في اليوم العالمي للشباب: نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه في تغريدة على إكس: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. وبهذه المناسبة أيضا قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: أبناء وبنات الإمارات، الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم وتعلموا من كل خطوة واجعلوا من أفكاركم عملا وإنجازا، وفي اليوم الدولي للشباب نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات. في خبر آخر، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، امتدادا لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري من خلال استقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم وتمكينهم من الدراسة في بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والقيم الإسلامية السمحة والانفتاح على الثقافات. جددت جمهورية مصر العربية التأكيد على دعمها الثابت أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها وتضامنها الكامل معها، مشددة على أن أمن دول المجلس جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة دعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. مزيد من الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
2: أعلنت باكستان اليوم قتل 3 من مواطنيها في هجوم شنه المتمردون الحوثيون على سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ مزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 27 آخرون جراء انقلاب عبارة مكتظة بالركاب أمس الثلاثاء في بحيرة كاريبا في زيمبابوي، وفق ما أعلنت أجهزة الإغاثة في زيمبابوي اليوم. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض سفن واحتجازها يشتبه في أنها جزء من أسطول الشبح الروسي، مضيفا: سنتحرك حيثما نرى نحن ذلك ضروريا ومناسبا في أي مكان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط منظومات الدفاع الجوي 502 أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، تسببت في قتل 2 وإصابة آخرين. ضرب زلزال قوته 5 وعشر الدرجة على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة ناهيلو في ولاية هاواي الأمريكية. النبأ الأخير: انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية اليوم خطط كوريا الجنوبية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية، قائلة إن هذا البرنامج سيزيد الاضطرابات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ككل.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد أن شباب الإمارات صناع المستقبل ورواد الابتكار. محمد بن راشد: شبابنا يقودون أعظم المشاريع وتمكينهم أولوية وطنية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
10: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الدولي للشباب: نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: أبناء وبنات الإمارات، الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم وتعلموا من كل خطوة، واجعلوا من أفكاركم عملا وإنجازا. وفي اليوم الدولي للشباب نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ختام الموجز المحلي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بأف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: Gracias.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت باكستان اليوم قتل 3 من مواطنيها في هجوم شنه المتمردون الحوثيون على سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ مزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 27 آخرون جراء انقلاب عبارة مكتظة بالركاب أمس الثلاثاء في بحيرة كاريبا في زيمبابوي وفق ما أعلنت أجهزة الإغاثة في زيمبابوي اليوم. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض سفن واحتجازها يشتبه في أنها جزء من أسطول الشبح الروسي، مضيفا سنتحرك حيثما نرى نحن ذلك ضروريا ومناسبا في أي مكان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط منظومات الدفاع الجوي 500 مسيرتين أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية تسببت في قتل 2 وإصابة آخرين. ضرب زلزال قوته 5 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة ناهيلو في ولاية هاواي الأمريكية. النبأ الأخير، انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية اليوم خطط كوريا الجنوبية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية قائلة إن هذا البرنامج سيزيد الاضطرابات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ككل. ختام الأخبار الدولية قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

على كيفك بالشعرها تعبنا هواي لما ما ظفرنا هو العال على كيفك بالشعرها تعبنا هواي لما ما ظفرنا اجى ليل ومشى ليل ونطرنا اجى ليل ومشى ليل ونطرنا هو العالي دخلش عدك وياه هو العالي

الوان مو نصيب زرعت ورايات واحلاهن حبيبي نصيب الغير تالي ومو نصيبي وينين الليل كله وهذا شيبي وينين الليل كله وهذا شيبي.

احمرت المن غيرت الثوب الاسود هو العالي تقول الراح مارت المن غيرت الثوب الاسود

بروحي أخافت مني لو سمعت نوحي هوى العالي تخذني تلوب روحي أخافت مني لو سمعت نوحي.

0: جليل ومش ليل ونطرنا هوى العالي دخلش عدك ويا هوى العالي تركش عدك ويا.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.
1: الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. رئيس الدولة يؤكد أن شباب الإمارات صناع المستقبل ورواد الابتكار. محمد بن راشد: شبابنا يقودون أعظم المشاريع وتمكينهم أولوية وطنية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة إتيان بي راشتولد سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة وإسهاماته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. وسلم معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة الوسامة إلى سعادة بي راشتولد خلال لقاء عقد في ديوان عام وزارة الخارجية. وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع النمسا في جميع المجالات، ونقل معاليه إلى سعادته تقدير القيادة للجهود التي قام بها خلال فترة عمله في الدولة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومثنيا على إسهاماته في تعزيز العلاقات المتميزة وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الدولي للشباب: نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار والاستثمار، في طاقتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمع وازدهارها. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في اليوم العالمي للشباب: نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه في تغريدة على إكس: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. وبهذه المناسبة أيضا قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

0: نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أبناء وبنات الإمارات، الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم وتعلموا من كل خطوة واجعلوا من أفكاركم عملاً وإنجازاً. وفي اليوم الدولي للشباب نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات. في خبر آخر، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، امتداداً لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري من خلال استقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم وتمكينهم من الدراسة في بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والقيم الإسلامية السمحة والانفتاح على الثقافات. جددت جمهورية مصر العربية التأكيد على دعمها الثابت أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها وتضامنها الكامل معها، مشددة على أن أمن دول المجلس جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة دعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.
1: أهلا بكم في أخبار الرياضة. وللموسم الثالث على التوالي يضرب الوحدة وعجمان موعدا في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، عندما يحل البرتقالي ضيفا على أصحاب السعادة مساء الجمعة في مواجهة تحمل أفضلية تاريخية للعنابي، بينما يدخل البرتقالي اللقاء وفي جعبته سلسلة مميزة خارج ملعبه. هذا وتتجه الأنظار إلى مواجهة ختام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين بين العين حامل اللقب ومضيفه بنياس مساء الأحد، بعدما وضعت الأرقام الزعيمة أمام فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ المسابقة وتحقيق إنجاز لم يسبق لأي فريق الوصول إليه. وفي دوري أدنوك للمحترفين أيضا يستقبل حتى نظيره الجزيرة في بداية مشوار الفريقين في اليوم الأخير للجولة الأولى من المسابقة، في مواجهة تميل أرقامها التاريخية بصورة واضحة إلى فخر أبوظبي الذي لم يسبق له الخسارة أمام منافسه في عصر الاحتراف. مع انطلاق الموسم الكروي الجديد أيضا، يستعيد نادي الشارقة أحد أبرز أسلحته الهجومية بعودة كايو لوكاس إلى الملاعب بعد غياب طويل فرضته الإصابة، ليشكل وجوده دفعة قوية للفريق الباحث عن استعادة حضوره ومكانته في المنافسات المحلية، وذلك عندما يبدأ مشوار الموسم الجديد بلقاء الظفرة السبت المقبل. في أخبارنا الأخرى، يستعد المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين 2026 بقائمة تضم 47 لاعبا ولاعبة خلال الفعالية التي تستضيفها أبوظبي من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة. ختاما، تستضيف مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في 23 من أغسطس الجاري النسخة الثانية من سباق زايد الخيري نجري للعون على شاطئ فلامينغو، بمشاركة آلاف الرياضيين المحترفين والعدائين الهواة والعائلات من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 50 عداء وعداء من دولة الإمارات. ختام أخبارنا الرياضية، نعود إليك أميرة.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد أن شباب الإمارات صناع المستقبل ورواد الابتكار. محمد بن راشد: شبابنا يقودون أعظم المشاريع وتمكينهم أولوية وطنية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها، بس هي يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصاية.

نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
1: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا ما غربي هواكم.
0: بوظبي FM.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم

0: لكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: بوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: ردوا ردوا على خل محروم اللقاء محروم.
1: الله الله الله الله الله الله الوصيل الله
0: عبد الله.
1: نعم الوصيل
0: ذا دان دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت تلعبه بصوتك العذب.
1: الله يخليك يا باسل.
0: والكلمات اللي انا عملتها المتواضعه
1: الله يخليك،
0: بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
1: نسمعه طيب بالسرعه اللي

ليلتنا الحلوة فين القلوب السلية اللي بها حلوة ردوا على خل محروم اللي قال محروم ردوا على خل محروم اللي قال محروم.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بوظبي.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.
3: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM،
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي أف أم.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي FM.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي أف أم، فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.